0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel, Ahmed Bukhatir.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
2: أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أذكار المساء.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.